صوره طرت عاليا جدا في سماء الحقيقة. يوما سيعذبونك، يقطعون يديك ورجليك.